0: أدنى الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: You are now listening 90.9 Global FM Female and Family Radio.